مالك بيتر، هاو ار يو مان؟ دي ميت سالك وتزغريت مع راسك، مزغرت ليا. هاو ار يو بيتر؟